0: تفيون مقهيك يكيك ما تقعب هجر ما تمار رأيناه ما تجيش
1: سبوع
0: كي رأينا لا كي تار فاق ما تتمسا ويا تتمار تفري تفكم تنوي ما تكويني
1: قطقينا تكوى كوبري